0: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لكم رولا أبي حيدر.
1: وفي أبرز عناوينها: إقالة قائد بالجيش العراقي بعد هجمات بمسيرات استهدفت السعودية، وبغداد تغلق معبرا حدوديا مع إيران. الحوثيون يستكملون سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن، وطهران تعلن عن اجتماع الاثنين في سلطنة عمان مع دول الخليج بشأن مضيق هرمز. إرجاء الجولة المقبلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل إلى أكتوبر. الولايات المتحدة تحيي ذكرى هجمات 11 من أيلول سبتمبر بعد مضي ربع قرن.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: في التفاصيل، أقال رئيس الوزراء العراقي قائدا بالجيش من منصبه بعد تحقيقات أكدت أن أحدث هجمات بطائرات مسيرة استهدفت السعودية انطلقت من العراق. هذا وذكر مصدران أمنيان أن العراق أمر بإغلاق معبر الشلامجة الحدودي مع إيران كإجراء احترازي عقب الهجمات على الأراضي السعودية. المزيد من بغداد مع مراسل مونتي كارلو الدولية باسل محمد.
3: قرار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي شمل شقين: إقالة قائد عمليات محافظة ميسان جنوب العراق وتشكيل مجلس تحقيقي يطال ضباطا آخرين، كما قرر الزيدي غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصورة مؤقتة. وجاءت هذه القرارات بعد ساعات على قيام فصائل عراقية بشن هجمات بالمسيرات ضد منشآت نفطية داخل الأراضي السعودية. بغداد طلبت من الرياض عدم الرد العسكري على الهجمات. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان لاحتواء أي تصعيد. وتأتي هجمات الفصائل ضد السعودية في خضم تطورات الصراع في اليمن والتقدم العسكري الذي تحرزه قوات جماعة أنصار الله الحوثي باتجاه منطقة مضيق باب المندب. وترتبط الفصائل العراقية بعلاقات عقائدية واستراتيجية مع الحوثيين، والطرفان ينتميان لمحور المقاومة في المنطقة بقيادة إيران. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: ثلاثة مصادر مطلعة قالت إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طلب مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة الحوثيين بعد تصعيد تهديدهم لمنطقة البحر الأحمر. وذكرت المصادر الثلاثة أن ترامب أجرى اتصالين هاتفيين على الأقل مع بن سلمان يوم الخميس، ولم يوافق على أن تشن الولايات المتحدة ضربات على الحوثيين. وأضافت المصادر أن واشنطن أبلغت الرياض بأنها ستساعد في تبادل المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف. في الأثناء استكمل المقاتلون الحوثيون سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. من جهته، أشاد مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بتقدم الحوثيين في اليمن واصفا بالانتصار المدوي، وذلك بعد سيطرتهم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. فايزة مصطفى.
4: تقدم ميداني كبير حققه الحوثيون في الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر ليستكملوا بسط نفوذهم على مضيق باب المندب والتحكم في حركة الملاحة بعد إحكام قبضتهم على مدينة المخا وجزيرتي حنيش الكبرى والصغرى ومدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة ومدينة ذباب في محافظة تعز وجزيرة ميونة. في المقابل، سحبت القوات الحكومية اليمنية مدعومة من السعودية وأكدت عزمها على استهداف أي تحرك للحوثيين في نطاق حددته باعتباره منطقة اشتباك. كما أعلنت أيضا عن بدء عملية عسكرية في منطقة الكدحة غرب تعز، واتهمت الحرس الثوري الإيراني بالإشراف ومن داخل اليمن على العمليات الموجهة ضد السعودية. وفي غضون تحقيق الحوثيين المكاسب على الأرض بعد اعتمادهم سابقا على الصواريخ

0: الطائرات المسيرة لاستهداف السفن في باب المندب. أكدوا أن الملاحة البحرية آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية في إطار الحصار الذي فرضوه على المملكة.
1: وإيران أعلنت أنها ستجري محادثات مع دول الخليج في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز الذي أغلقته طهران ردا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل. كذلك شنت الجمهورية الإسلامية انتقادات ضد المدير العام للوكالة الذرية رافائيل غروسي، متهمة إياه بتحويل الوكالة الذرية من مؤسسة تستند سلطتها إلى الخبرة الفنية والحياد والاستقلالية إلى حلقة في سلسلة تربط بين التقارير الفنية والتبريرات السياسية والحرب. علي منتظري من طهران.
2: يقول اللواء محسن رزائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران إن الخطة الأخيرة لمجلس موافدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطة غير قانونية وسياسية بالكامل. ويضيف أن هذه التحركات لمجلس موافدي الوكالة تطفو الدول نحو الإنصاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقد تدفعها أيضا إلى عدم الالتزام بمنع إنتاج الأسلحة النووية. وكان مجلس موافدي الوكالة قد أحال في اجتماعه الأخير الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي في خطة أثار ردود فعل غاضبة في إيران. وفي ظل التوتر المتصاعد تتزايد في إيران أصوات تقول إنه لا خيار أمام طهران لمواجهة إسرائيل التي تمتلك مئات من القنابل النووية سوى تعزيز قدراتها العسكرية النووية. من جهته ينتقد إسماعيل بغايا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة أداء رافائيل غروسي المدير العام للوكالة، ويقول إن تقارير الوكالة بدلا من الاستناد إلى التخصص والحياد والاستقلال توفر عمليا مبررا سياسيا للهجوم العسكري وتصعيد الحرب ضد إيران. علي منتظر، تهران، منتقل دولية.
1: أفاد مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المقررة في روما أرجئت إلى شهر تشرين الأول أكتوبر. وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إنه على الرغم من أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر في أيلول سبتمبر، إلا أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان في وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حزيران يونيو. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته استولت على كميات كبيرة من الأسلحة من مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان قبل تفجير الموقع، فيما تحدث وزير دفاعه إسرائيل كاتس عن إقامة منطقة أمنية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. زياد حلبي من القدس.
3: من أنفاق علي الطاهر في جنوب لبنان، نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العملية مباشرة إلى واجهة الحملة الانتخابية. فبعد إعلان الجيش تدمير الأنفاق وصف نتنياهو بأنها أكبر موقع إيراني خارج إيران تم تدميره، ثم انتقل إلى موقع عسكري في مستوطنة المطلة حيث استعرض صواريخ وألغاما وعتادا قال إن طهران أرسلته ومولته على مدى سنوات. الزيارة التي رافقه فيها وزير الدفاع كاتس شكلت بداية توظيف انتخابي للعملية برأي مراقبين بوصفها إنجازا في مواجهة إيران وحزب الله. أمنيا تسود في إسرائيل مخاوف من رد إيراني أو من حزب الله، رغم تقديرات تستبعد مبادرة طهران إلى الهجوم حاليا، غير أن نتنياهو أعاد إيران إلى صدارة المشهد متوعدا ومتعهدا بعدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: عن تداعيات تفجير أنفاق علي الطاهر على الداخل اللبناني يحدثنا مراسلنا في بيروت نقول النصيف.
4: ترك تفجير أنفاق مرتفع علي الطاهر الذي نفذته إسرائيل الخميس تداعيات في الداخل اللبناني ترجحت بين مخاوف من فتح جبهة جديدة امتدادا لعلي الطاهر هي مرتفعات سجد والريحان في جزين بغية أحكام السيطرة على ربط الجنوب بالبقاع الغربي، وبين مصير الجولة الثامنة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي لا تزال مؤجلة، ما يتيح لإسرائيل الاستمرار في تصعيدها العسكري وفتح جبهات جديدة مع تواصل التدمير والجرف والغارات. وأمس لم تتوقف الغارات عن استهداف المنصة السوري والنبطي فوق رفقة تفجيرات عنيفة. وفيما لا يزال حزب الله يلتزم الصمت حيال ما آل إليه مرتفع للطاهر وغرفة العمليات المركزية الضخمة بعد تفجيرها، إضافة إلى غموض مصير مقاتليه، يتحرك لبنان الرسمي في اتجاه معاكس والتحضير لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الأمنية والعسكرية اللبنانية، وهما كان مدار بحث بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
1: يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للبحث في تعزيز التعاون الدفاعي وتنويع مسارات تصدير النفط في ظل الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلن قصر الإليزي. أنتم دائماً في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحاً من مونتي كارلو الدولية. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يعني حرباً ضد روسيا، معتبراً أن موسكو لا تشكل تهديداً للدول الأوروبية. نجوى بن مبارك.
5: تحذير روسي جديد من نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، إذ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي خطوة من هذا النوع ستعني دخول الدول الأوروبية في مواجهة مباشرة مع روسيا. وخلال وجوده في نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة بريكس، شدد بوتين على أن بلاده لا تسعى إلى خوض حرب مع أوروبا، معتبراً أن الحديث عن تهديد روسي لبعض العواصم الأوروبية لا أساس له. وتأتي هذه التصريحات وسط نقاشات متزايدة بشأن احتمال نشر قوات أوروبية في أوكرانيا ضمن ترتيبات أمنية محتملة، وهي خطوة ترفضها موسكو بشدة وتعتبرها خطاً أحمر قد يؤدي إلى تصعيد مباشر مع الغرب. وتربط موسكو حربها على أوكرانيا مستمرة منذ عام 2022 بمخاوفها من توسع حلف شمال الأطلسي الناتو باتجاه حدودها، في وقت تسعى فيه كييف للانضمام إلى الحلف.
1: وروسيا أعلنت إطلاق شبكة الجيل الخامس في 16 مدينة كبرى بينها العاصمة موسكو، بعد 25 عاما على اعتداءات 11 من أيلول سبتمبر. كرمت الولايات المتحدة ذكرى ضحايا الهجمات وسط جدل حول غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مراسم نيويورك. هشام ملحم من واشنطن.
6: حضر الرؤساء السابقون بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما وجوزيف بايدن مع زوجاتهم المراسم في نيويورك، إضافة إلى نائب الرئيس جي دي فانس ورئيس بلدية نيويورك زهران ممداني وغيرهم من المسؤولين. وكان ممداني قد تعرض لحملة شرسة من بعض السياسيين المحافظين ومن بعض أهالي الضحايا لمنعه من المشاركة في المراسم بسبب مواقفه السياسية وخلفيته كأول مسلم ينتخب رئيساً لبلدية نيويورك. وحضر الرئيس دونالد ترامب المراسم التي نظمت أمام وزارة الدفاع لأنه أراد أن يلقي خطاباً في هذه المناسبة، وهو ما يرفضه منظمو الذكرى السنوية للهجمات في نيويورك حفاظاً على إبقاء المناسبة المؤلمة خارج نطاق السياسة. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
1: عين رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي، في أعقاب محاولة تمرد فاشلة الشهر الماضي هزت قبضته على السلطة. في تونس، النقابة الوطنية للصحفيين تعلن تنفيذ إضراب عام سيحدد موعده لاحقا على أثر تدهور أوضاع حرية التعبير في تونس واستمرار الملاحقات القضائية التي تطال عددا من الصحفيين. تامر زغلامي من تونس العاصمة.
7: يأتي قرار الإضراب العام للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على خلفية تصاعد الضغوط والملاحقات التي تطال الصحفيين مع استمرار اعتقال زياد الهاني وبرهان بسيس ومحمد اليوسفي ومراد الزغيدي. ونظمت النقابة الجمعة يوما تضامنيا مع الصحفيين المسجونين وأعلنت الدخول في مشاورات لتنفيذ إضراب عام احتجاجا على تراجع حرية الإعلام في تونس والتضييقات التي تمارسها السلطة في حق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. ويذكر أن الصحفي زياد الهاني الذي يقضي حكما بثمانية أشهر سجنا يواجه اتهامات جديدة بتكوين وفاق إرهابي في جلسة مرتقبة يوم 25 من أيلول الجاري. وفي الملف السياسي، يستعد اتحاد الشغل أكبر منظمة نقابية في البلاد لتنفيذ تحركات احتجاجية تنتهي بإضراب عام في سياق توتر متزايد بين المنظمات المدنية والسلطات. كما طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وإلغاء الأحكام الصادرة بحقه. ثمرة زغلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
1: أفاد مسؤولون أن قطاراً يقل نحو 200 راكب خرج عن مساره في شمال غرب فرنسا ما أدى إلى إصابة 44 شخصاً. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إقالة قائد بالجيش العراقي بعد هجمات بمسيرات استهدفت السعودية، وبغداد تغلق معبراً حدودياً مع إيران. الحوثيون يستكملون سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن. طهران تعلن عن اجتماع الاثنين في سلطنة عمان مع دول الخليج بشأن مضيق هرمز. إرجاء الجولة المقبلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل إلى أكتوبر.
8: نشرة السادسة صباحا قدمتها لكم رولا أبي حيدر، شكرا لك رولا.
9: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: كيف سيكون الطقس في العواصم الأوروبية سليم؟
8: نعم رولا، البداية ستكون من باريس، سيكون الطقس نهارا ضبابيا وستصل درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية. بكييف الطقس سيكون غائما طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 16 درجة مئوية. بالعاصمة الألمانية برلين هطول بعض الأمطار الخفيفة في الفترة الصباحية، درجة الحرارة ستصل إلى 22 درجة مئوية. أما بمدريد فسيكون الطقس نهارا غالبا صافيا وستصل درجة الحرارة العظمى إلى 31 درجة مئوية.
1: تداعيات صعود اليمين المتطرف في ألمانيا.
8: المزيد من التفاصيل في فقرة خبر وتحليل مع خطار أبو دياب.
10: حقق حزب البديل من أجل ألمانيا قفزة تاريخية بحصوله على نحو 45% من الأصوات في ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق ألمانيا، متقدما بفارق شاسع على حزب المستشار المحافظ فريدريش ميرتس. وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها حزب المتشدد إلى هذا المستوى في انتخابات ولاية ألمانية منذ الحرب العالمية الثانية. يمثل هذا الفوز درسا قاسيا للمستشار ميرتس، فعندما كان مرشحا لقيادة الحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عام 2018 قدم نفسه على أنه الرجل القادر على خفض نسبة تأييد حزب البديل من أجل ألمانيا إلى النصف. وبعد 8 سنوات يتضح لنا أن استطلاعات الرأي تمنح اليمين المتطرف حوالي 28% من نوايا التصويت على مستوى البلاد، بينما بالكاد يتجاوز تأييد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي 20%. والدرس واضح جلي، فرغم اتخاذه مواقف أكثر محافظة بكثير من مواقف المستشارة السابقة ميركل، ورغم تشدده في سياسة الهجرة الألمانية بشكل ملحوظ، لم يوقف بيرتز زخم اليمين المتطرف بل زاد من حدته. على صعيد أشمل، يمثل صعود البديل ضربة قاسمة للنموذج الألماني للحكم القائم على التوافق بين المكونات السياسية التقليدية ورفض التطرف. على الصعيد الخارجي، يمكن أن نعتبر الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين من بين المستفيدين من فوز اليمين المتطرف الألماني كلا لاعتباراته. وتجدر الإشارة إلى أن حزب البديل يتبنى علنا سياسات تتماشى بالكامل مع مصالح الكرملين، ويطالب بوقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة الألمانية وإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو واستئناف شراء الغاز الروسي الرخيص. في الوقت ذاته، أثارت نتائج الانتخابات الإقليمية تساؤلات حول متداعيات ذلك على موقع برلين داخل الاتحاد الأوروبي ومستقبل الدعم لأوكرانيا. ورغم أن هذه الانتخابات جرت في ولاية لا يتجاوز عدد سكانها 2 مليون نسمة، فإن نتائجها أثارت اهتماما واسعا في أوروبا وسط مخاوف من تنامي نفوذ القوى القومية والمشككة في الاتحاد، ومن انعكاسات الضغوط الداخلية الجديدة على حكومة المستشار الألماني. ومما لا شك فيه أن ألمانيا ضعيفة ومترددة ستؤثر بصورة غير مباشرة على الاتحاد الأوروبي وقدرته على دفع الإصلاحات. تسود الخشية في عدة بلدان أوروبية بعد هذا الاختراق لليمين المتطرف الألماني، خاصة في فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبولندا التي تستعد لاستحقاقات انتخابية قادمة خلال هذا العام والعام الذي يليه. في الخلاصة نشير إلى أن ولاية ساكسوني أنهالت لا تمثل سوى 2.5% من سكان ألمانيا، لكن عندما يحصد حزب من هذا النوع ما يقارب نصف الأصوات ويمكنه تسلم قيادة الولاية الإقليمية أو التأثير على أكثريتها، يتوجب علينا الشعور بالقلق.
1: إلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك لمي زين الدين. نبدأ بمقال في القدس العربي بعنوان من هرمز إلى باب المندب، هل وقعت أمريكا في فخ الجغرافيا؟
11: في افتتاحيتها تقول اليومية: يكشف تقدم الحوثيين في الساحل الغربي وسيطرتهم على المخا واقترابهم من باب المندب عن هشاشة المعسكر المناهض لهم رغم امتلاكه السلاح والتمويل والدعم الجوي. فالمشكلة الأساسية تمثلت في غياب القيادة الموحدة وتعدد القوى المحلية والمشاريع السياسية وتضارب حسابات السعودية والإمارات. يرى الكاتب أن الانتصار الحوثي لم يبدأ في المخا، بل خلال سنوات الهدنة التي استغلها الحوثيون لإعادة بناء قدراتهم الصاروخية والطائرات المسيرة وتعزيز القيادة المركزية، بينما انشغل خصومهم بالصراعات الداخلية والتنافس على الجنوب والساحل. ويكتسب تقدمهم نحو باب المندب أهمية إقليمية ودولية أكبر، خصوصا مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ما يجعل البحر الأحمر مسارا بديلا ومجالا جديدا للضغط على واشنطن ودول الخليج وخاصة السعودية. يخلص المقال إلى أن المال والسلاح والدعم الخارجي لا يصنعون جيشا موحدا، وأن تفكك خصوم الحوثيين منحهم أفضلية استراتيجية متنامية، تقول القدس العربي.
1: العربي الجديد عنونت خيارات ترامب قبل التجديد النصفي.
11: تشكل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي كيف الرابع من تشرين الثاني نوفمبر اختبارا حاسما لترامب، خصوصا مع تراجع شعبيته وارتفاع كلفة الحرب مع إيران على الأمريكيين. يرى الكاتب أن فوز الديمقراطيين بأغلبية في مجلسي الكونغرس قد يحول ترامب إلى ما وصفه الكاتب بالبطة العرجاء، ويفتح الباب أمام إجراءات عزله. يؤكد الكاتب أن خيارات ترامب محدودة بعدما فشل الخيار العسكري في إسقاط النظام الإيراني وفشلت المفاوضات في التوصل إلى تسوية مستقرة، كما أن إغلاق مضيق هرمز وتصاعد حرب النقلات يفاقمان الضغوط الاقتصادية ويهددان فرصه الانتخابية. لذلك قد يلجأ ترامب إلى كسب الوقت وترويج رواية عن نجاح الحصار والعقوبات في إخضاع إيران، لكن الكاتب يشكك في قدرة هذه السردية على إقناع الأمريكيين، ويدعو ترامب إلى العودة إلى مذكرة التفاهم والتوصل إلى حل وسطي يوقف الحرب. في الختام يحذر المقال من أن ضغط نتنياهو قد يدفعه إلى تصعيد عسكري جديد ما يهدد المنطقة والعالم.
1: السودان الترياق من الخارج عنوان مقال في الشرق الأوسط.
11: يرى الكاتب أن الحوار السوداني الداخلي رغم أهميته لن يكون كافيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات في ظل تاريخ طويل من الانقلابات والحروب وتآكل مؤسسات الدولة. يشير المقال إلى أن كثرة المؤتمرات والمنصات السياسية لم تنجح في تجارب سابقة، مستشهدا بسوريا حيث لم يتغير المشهد إلا بعد تحولات ميدانية وإقليمية ودولية. يعتبر الكاتب أن تعقيدات السودان من تعدد القوى السياسية والمصالح الاقتصادية والاجتماعية إلى تدخلات الدول الإقليمية والدولية تجعل دور الخارج أساسيا. في هذا السياق يدعو الدول العربية والأفريقية والقوى الدولية المؤثرة إلى الاتفاق على وقف الحرب وضمان وصول المساعدات والحفاظ على وحدة السودان ومؤسسات الدولة، مع فرض ثمن على من يعرقل التسوية. يخلص الكاتب إلى أن السودان يحتاج إلى الحوار، لكن قبل ذلك يحتاج إلى من يوقف الحرب، وبعد وقف القتال يمكن للسودانيين خوض حوار سياسي حول شكل الدولة والدستور والحكومة.
1: نختم بالمدن الإلكترونية التي عنونت الحرب الأوكرانية كما الإيرانية نهاية وراء الأفق.
11: تكشف زيارة مفادي ترامب ستيف ويتكوف وجارد كوشنر إلى موسكو وكييف عن تعثر مساعي واشنطن لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. فبينما حمل المفادان إلى موسكو أفكارا جديدة لإحياء المفاوضات، لم تبدي روسيا استعدادا للتجاوب مع المبادرات الأمريكية متمسكة بشروطها التي تستهدف إخضاع أوكرانيا لنفوذها. أما كييف فرحبت بالمبادرة لكنها اشترطت ألا يحصل بوتين على مكاسب عجز عن تحقيقها عسكريا، وتمسكت بعقد لقاء مباشر بين زيلينسكي وبوتين بوساطة ترامب يسبقه وقف لإطلاق النار. في الموازاة ترى أوكرانيا أن مشاركة أوروبا ضرورية لمنع عقد صفقات أمريكية روسية على حسابها، وتطالب بتشديد الضغوط الاقتصادية والعسكرية والسياسية على موسكو. في المقابل يشير محللون أوكرانيون إلى غياب استراتيجية روسية بديلة بعد فشل محاولة احتلال كييف، ويرجحون استمرار الحرب حتى 2027 أو 2028. ويخلص المقال إلى أن الدينامية الجديدة لم تنتج سلاما، بل وعودا دفاعية ومفاوضات متعثرة وحربا مستمرة.
1: شكرا لك لميز زين الدين.
8: من الصحف الفرنسية والعربية مع لميز زين الدين إلى قراءة في الصحف الإسرائيلية مع زياد حلبي.
3: تفجير أنفاق علي الطاهر في جنوب لبنان وتوتر الجبهات عشية الانتخابات حظيا باهتمام الصحف الإسرائيلية. في صحيفة دعوة تحرنوت عبر موقعها واينت نقرأ عنوان تصعيد محتمل مع إيران على الطاولة، أيضا أعياد متوترة بعد تفجير المرتفع الاستراتيجي لحزب الله. في ظل التحذيرات التي سمعت مؤخرا من احتمال إطلاق نار من إيران خلال أيام الأعياد، دمر الجيش الإسرائيلي الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان بعد استكمال تطهير المجمع الرئيسي تحت الأرض التابع لحزب الله في المنطقة. وتستعد شعبة العمليات والاستخبارات العسكرية وسلاح الجو لعدة احتمالات، بدءا من رد إيراني ومرورا بإطلاق صواريخ على بلدات الشمال ووصولا إلى إطلاق مسيرات انتحارية على القوة. ما تزال الجبهة الإيرانية تعرف بأنها جبهة العمل الرئيسية للجيش الإسرائيلي، وعلى هذا الأساس تخصص الموارد والقدرات اللازمة لها. وفي صحيفة هآرتس كتب عاموس هرئيل تحت عنوان جميع الجبهات التي تنخرط فيها إسرائيل ما تزال مفتوحة وبعضها مهدد بالاشتعال مجددا. ستكون السنة العبرية الجديدة أيضا السنة الرابعة للحرب الإقليمية في الشرق الأوسط التي لا تزال إسرائيل في قلبها. وفي صورة الحالية تدور الحرب بوتيرة منخفضة نسبيا، لكن جميع الجبهات التي تنخرط فيها إسرائيل ما زالت مفتوحة وفوق بعضها، وفي مقدمتها إيران يخيم خطر الاشتعال مجددا. وفي صحيفة معريف جاء العنوان العقوبات الأوروبية على إسرائيل ربما تتحول إلى سيف ذي حدين. وتوضح الصحيفة الحد الأول قائلة إذا أعلنت بريطانيا حظر تجاري على منتجات المستوطنات في الضفة الغربية بالتنسيق مع فرنسا وكندا، هذا الإجراء عدائي حيال إسرائيل حتى لو حرصت الحكومة البريطانية على اعتباره إجراء محدودا يستهدف المستوطنات وليس مقاطعة إسرائيل برمتها. أما الحد الثاني فتعرضه الصحيفة بالقول في الواقع أوروبا تطلق النار على قدمها، وبدلا من أن تسأل كيف تحمي المجتمع الأوروبي وحدوده وقيمه، ينشغل بعض قادتها بإلقاء المواعظ الأخلاقية على إسرائيل وفرض العقوبات عليها، ويبدأ الجمهور الأوروبي بالرد في صناديق الاقتراع. فصعود اليمين ليس أمرا عشوائيا، وهو يعكس من بين أمور أخرى شعور المواطنين بأن قادتهم فقدوا القدرة على تحديد الأولويات الصحيحة. وأخيرا في صحيفة إسرائيل هايوم كتب داني زاكن عن نية تشكيل الحكومة المقبلة من دون الأطراف التي وصفت بأنها اليمين المتطرف. أفاد دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون للصحيفة بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نقل رسائل تفيد بوجود نية لتشكيل الحكومة المقبلة من دون الأطراف التي وصفت بأنها اليمين المتطرف. وبحسب التقديرات فإن المقصود بشكل خاص هو إيتمار بن غفير وحزبه، فيما لا يزال هناك تساؤل بشأن حزب الصهيونية الدينية وما إذا كان سيستبعد هو الآخر من الحكومة المقبلة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
1: من مونتي كارلو الدولية نواصل تقديم فقراتنا الصباحية المتنوعة، ونرحب بكل من انضم الآن إلينا.
8: بعد لحظات ستوافيكم نجوى بالمبارك بموجز لأهم وآخر الأخبار،
1: ثم الأخبار الاقتصادية مع مستشارنا في منطقة الخليج زياد الطحش، قبل أن نتوقف معك سليم في أخبار الاستهلاك والتسوق.
8: وسنتحدث اليوم يا رولا عن سعر الديزل الذي ارتفع في أمريكا، وسنتحدث أيضا عن موجة الحر التي تضرب الزراعة والبناء في فرنسا.
1: في النشرة الرياضية، وديع فيعاني يحدثنا عن عودة الأندية الأوروبية إلى دورياتها المحلية بعد خوضها الجولة الأولى من دوري الأبطال، قبل أن نتوقف مع غادة عبد العال في مدونة اليوم.
8: ونختم الساعة الإخبارية الثالثة بفقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون.
1: ابقوا معنا.

0: 36 دقيقة بتوقيت باريس.
1: نجوى بن بارك وموجز إخباري جديد، تفضل.
2: شكرا رولا، أهلا بكم مستمعينا. أغلقت السعودية خط أنابيبها الذي يربط بين الشرق والغرب بعد أن تعرض هذا الخط الحيوي لنقل نفط لهجوم جوي، قالت كل من بغداد والرياض إنه انطلق من العراق حيث تنشط فصائل مدعومة من إيران، وقال العراق قائدا عسكريا اليوم ردا على هذا الهجوم. وبالتزامن مع هذا، سيطر الحوثيون بشكل كامل على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر. وعقب إحكام سيطرتهم على المضيق، أعلن الحوثيون أن حركة الملاحة البحرية ستكون آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية في تهديد مباشر للمصالح البحرية السعودية. وفي ظل هذا التصعيد، أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلبا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن. في المقابل، رحب مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بتقدم الحوثيين، واصفا سيطرتهم على باب المندب بأنها انتصار مدون. أعلنت إيران أنها ستجري محادثات مع دول الخليج في سلطنة عمان الاثنين في شأن مضيق هرمز الاستراتيجي، والذي أغلقته طهران ردا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل. هذا وقالت صحيفة أمريكية اليوم أن الولايات المتحدة بصدد تحديد فترات زمنية للدفاع الجوي للناقلات التي تبحر عبر مضيق هرمز. قال الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان على هامش قمة بريكس إن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها، معتبرا أيضا أن العالم يمر يمر حاليا بفترة من التعقيد غير مسبوقة. أفاد مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين إسرائيل ولبنان في روما أرجئت إلى الشهر المقبل. وبحسب المسؤول، فإنه على الرغم من إرجاء الجولة، فإن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان في وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حزيران يونيو الماضي. دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا بشكل فوري للحد من قدرتها على إنتاج الصواريخ في ظل تكثف الضربات المتبادلة في الحرب. أعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية، وذلك في أعقاب اختتام كوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان استمرت 5 أيام. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: السعودية توقف خط أنابيب شرق غرب احترازيا بعد استهدافه أسعار النفط تنهي الأسبوع فوق $100 لأول مرة في 4 أشهر. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. كيف كان أداء أسعار النفط خلال الأسبوع زياد، وما تداعيات توقف خط الأنابيب السعودي على إمدادات الخام؟
3: أسعار النفط أنهت الأسبوع مرتفعة بنحو 9%، ليبلغ سعر خام برنت القياسي نحو $105 للبرميل. تزامن ذلك مع تزايد الهجمات على ناقلات النفط وانحسار الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب استهداف منشآت نفطية سعودية. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الطاقة إيقاف تدفقات النفط عبر خط أنابيب شرق غرب احترازياً إثر تعرضه لهجمات. هذا الخط يمثل في الواقع أهمية كبرى لإمدادات الخام العالمية، خصوصا مع تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، حيث ينقل النفط من شرق المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. القدرة التصميمية للخط تبلغ 7 ملايين برميل يوميا، وقد أسهم في زيادة صادرات النفط السعودي من ميناء ينبع بأكثر من 4 أضعاف مستويات ما قبل الحرب، إلى نحو 4.3 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران، قبل أن تتراجع هذه الكمية في الشهر الماضي إلى نحو 2.25 مليون برميل يوميا بسبب تهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر. استهداف الخط إلى جانب وصول الحوثيين إلى مناطق تشرف على باب المندب يثير مخاوف من اضطرابات طويلة الأمد، ما قد يدفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع. في المقابل تترقب الأسواق اجتماعا لوزراء خارجية خليجيين مع نظيرهم الإيراني يوم الاثنين في سلطنة عمان، سعيا لاتفاق مؤقت بشأن حركة الشحن عبر مضيق هرمز.
1: وهل الاجتماع المرتقب يعني أن دول الخليج زياد باتت تعاني من صعوبات اقتصادية متزايدة في ظل استمرار الحرب؟
3: الاجتماع المرتقب يأتي وسط تداعيات اقتصادية متزايدة للحرب ومخاوف من استمرار الاضطرابات، بما يزيد من مخاطر تعطل صادرات الطاقة وسلاسل الإمداد، ويلقي بمزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين. هذا التحرك الخليجي يتزامن مع ارتفاع الكلفة الاقتصادية للحرب، ففي السعودية تراجعت إمدادات النفط الخام الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 3 عقود. وفي قطر تبحث الدوحة التي كانت توفر نحو 20% من إمدادات الغاز العالمية، تبحث عن مصادر بديلة لتلبية احتياجات عملائها، وتجري حاليا محادثات لشراء الغاز من موردين أمريكيين بعدما أدى تضرر منشأة رأس لافان وتعطل الصادرات عبر مضيق هرمز إلى تقييد قدرتها على الإمداد. هذه الضغوط تنعكس أيضا على ماليتها العامة التي سجلت عجزا بنحو 6 مليارات دولار في الربع الثاني، وهو الأكبر منذ عقد، وسط توقعات بانكماش الاقتصاد القطري بأكثر من 8% هذا العام. أما الكويت فتواجه ضغوطا مالية مماثلة بعد أن قفز عجز موازنتها في السنة المالية المنتهية في مارس الماضي إلى أكثر من 23 مليار دولار، زيادة تقارب 7 أضعاف في ظل تراجع الإيرادات النفطية. ومع ذلك لا يعني الاجتماع المرتقب بالضرورة أن اقتصادات الخليج تواجه أزمة، بقدر ما يعكس إدراكا خليجيا متزايدا بأن استمرار الحرب يفرض ضغوطا اقتصادية يصعب تجاهلها، وأن احتواء المخاطر قد يكون أقل كلفة من التعامل مع تداعياتها لاحقا.
1: زياد الطحش مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
4: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. سليم، موجات الحر تضرب الزراعة والبناء في فرنسا وترفع أسعار الخضروات.
5: نعم رولا، حيث قدر المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية إنسي أن موجة الحر والجفاف غير المسبوقة ستقتطع نحو 0.1 نقطة مئوية من نمو الاقتصاد الفرنسي خلال عام 2026، وتراجعت القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 3.1% خلال الربع الثاني من العام، بعدما أدت 53 يوما من الحر الشديد والجفاف إلى انخفاض إنتاج الأعلاف والبطاطا والبذور الزيتية. ومن المتوقع أن يقل محصول الذرة عن 10 ملايين طن مقابل نحو 14 مليون طن العام الماضي.
1: ما مدى تأثير الخسائر الزراعية على الأسواق؟
5: في هذا الموضوع يرون انعكست الخسائر الزراعية على الأسواق إذا ارتفعت أسعار الخضر بنسبة 13% خلال شهر أغسطس، وسط نقص بعض المنتجات الطازجة، فيما يتوقع انخفاض محصول الجزر بنحو 20% خلال الخريف والشتاء. وقد تمتد تداعية الأزمة إلى أسعار المنتجات الغذائية حتى مطلع عام 2027.
1: وسعر الديزل في أمريكا يا سليم يتخطى 6 دولارات لأول مرة في التاريخ.
5: نعم، تجاوز متوسط سعر ديزل على المستوى الوطني في الولايات المتحدة 6 دولارات، ويعد الديزل ركيزة أساسية لمعظم الأنشطة الاقتصادية العالمية، إذ تعتمد عليه الشاحنات والقطارات والسفن والمعدات الثقيلة التي تضمن استمرار عمل سلاسل التوريد، فضلا عن دوره الحيوي في قطاع الزراعة.
1: يأتي ارتفاع أسعار الوقود ليضيف عبئا على المستهلكين هذا العام الذين يعانون بالفعل من التضخم، كما أصبح مصدر قلق للرئيس دونالد ترامب والمشرعين الجمهوريين الساعين للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.
5: وتتزامن المستويات القياسية لأسعار الديزل مع عودة العقود الآجلة للنفط للارتفاع فوق مستوى 100 دولار للبرميل. عودة الأندية الأوروبية إلى دورياتها المحلية بعدما خاضت الجولة الأولى من دوري الأبطال.
2: التفاصيل في النشرة الرياضية مع وديع فيعاني.
6: صباح الخير. متصدر جديد في الدوري الفرنسي لكرة القدم هو فريق رين الذي تغلب أمس في افتتاح المرحلة الرابعة على مارسي بهدف لا شيء ليعتلي صدارة متقدما بفارق نقطة واحدة عن موناكو الذي يمتلك العلامة الكاملة فاز بكل مبارياته حتى الآن. موناكو سيكون في ضيافة ستراسبور اليوم. باريس سان جيرمان يحتل مرتبة متأخرة هي 13 وله نقطة فقط من 3 مباريات من تعادلين وخسارة أمام موناكو تحديدا. بدايات صعبة محليا لكنه انتفض في دوري أبطال أوروبا متفوقا على ستوفان براتيسلافا السلوفاكي 6-1 ويجد الفريق نفسه في وضع حرج وسيكون في ضيافة بريست مساء الأحد مع فرصة العودة إلى سكة الانتصارات وتصحيح المسار. في إسبانيا ريال مدريد وبعد خيبة الخسارة أمام بيتيس الأسبوع الماضي في الليغا استعاد عافيته بفوزه على الانتر اوروبيا وامام ريو فايكانو سيعتمد اليوم على ثلاثي الهجوم كيليان مبابي جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور ومن ابرز مهام المدرب جوزيه مورينيو ايجاد الانسجام بين الثلاثي وشدد المدرب على اهميه استعداد الجناح البرازيلي للعمل من دون كره وقال مورينيو سياتي الوقت الذي سيحسم فيه فينيسيوس المباريات.
7: فينيسيوس كالشجرة المثمرة والناس يرمونه بالحجارة طمعا في ثمارها يريدون منه الأفضل وأفضل ما في فينيسيوس لم يأتي بعد سيأتي لا محالة.
6: ريال مدريد ريو فايكانو اليوم وغدا ليفانتي برشلونة وريال سوسيداد أتلتيكو مدريد. برشلونة له العلامة الكاملة فاز بمبارياته الأربع ويتقدم بفارق نقطتين عن ألافيس وإشبيليا الفائز أمس على فالنسيا بهدف لا شيء. تحدثنا عن مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو وقد سئل عن المكان المناسب لإقامة نهائي مونديال 2030 الذي سيقام في إسبانيا والبرتغال والمغرب فأعرب عن دعمه لملعب سانتياغو برنابيو فيما كان رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع قد أكد أول من أمس أن النهائي سيقام في المغرب فيما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس أن مكان إقامة النهائي لم يقرر بعد وسيحسم في الوقت المناسب. لنستمع إلى ما قاله جوزيه مورينيو.
7: إذا أتيحت لك فرصة اللعب في ملعب أسطوري، ملعب تاريخي، ملعب لعب فيه بعض من أفضل لاعبي التاريخ، ملعب أهم ناد في تاريخ كرة القدم، فأعتقد أن هذا هو المكان الأمثل. وأقول هذا بغض النظر عن كوني مدرب ريال مدريد. ولو كنت مدرب بنفيكا، لقلت الشيء نفسه تماماً.
6: أرسنال حامل لقب الدوري الإنجليزي بدأ بقوة محققا 3 انتصارات محليا وفوز بهدف لا شيء على ملعب نابولي أوروبيا وسيسعى إلى مواصلة انطلاقته المثالية عندما يواجه ساندرلاند في المرحلة الرابعة. المدرب ميكيل أرتيتا.
7: لقد لمسنا الموسم الماضي مدى صعوبة مواجهة ساندرلاند. الأجواء حماسية للغاية. من الرائع خوض مثل هذه المباريات. نعلم مدى استعدادهم. لقد جهزنا أنفسنا جيدا. سنحسم المباراة. ندرك أهميتها. وسنكون جاهزين. لنكون على أرض الملعب وننافس كما نفعل دائما. وسنسعى للتفوق على الخصم والفوز.
6: اليوم أيضا تشيلسي يستضيف هال سيتي وليفربول ضد فولهام ودربي مانشستر بين يونايتد وسيتي غدا الأحد. متصدر الدوري الإيطالي حاليا هو روما وسيكون في ضيافة تورينو يوم الاثنين. يتقدم روما بفرق الأهداف على الإنتر الذي سيلعب الاثنين أيضا ويستضيف أودينيسي وللاتسيو 9 نقاط أيضا. لاتسيو سيستضيف ميلان اليوم وباستطاعته أن ينفرد في الصدارة. في ألمانيا بايرن ميونخ البطل سيكون في ضيافة فريق الفيلتسبرغ المشارك للمرة الأولى في البوندسليغا. المباراة ستقام يوم الأحد. وفي التنس يقام اليوم نهائي دورة السيدات في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بين حاملة اللقب البيلاروسية أرينا سابالينكا التي تطمح للفوز للمرة الثالثة على التوالي وتسعى للانضمام إلى الأمريكيتين كريس إيفرت وسيرينا ويليامز الفائزتين بثلاثة ألقاب تواليا في نيويورك، وتواجه في النهائي يلينا ريباكينا التي عند بلوغها دور نصف النهائي ضمنت صدارة التصنيف العالمي وستنتزعه من سابالينكا أيا كانت نتيجة الليلة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
0: 6:45 بتوقيت باريس. تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
2: إقالة قائد بالجيش العراقي بعد هجمات بمسيرات استهدفت السعودية، وبغداد تغلق معبرا حديديا مع إيران. الحوثيون يستكملون سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن، وطهران تعلن عن اجتماع الاثنين في سلطنة عمان مع دول الخليج بشأن مضيق هرمز. إرجاء الجولة المقبلة من المحادثة بين لبنان وإسرائيل إلى أكتوبر. بوتين يحذر من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يعني حربا ضد روسيا. الولايات المتحدة تحيي ذكرى هجمات 11 من أيلول سبتمبر بعد مضي ربع قرن.
0: إنه الكورتيزول يا صديقي،
2: هذا هو عنوان مدونة اليوم مع غادة عبد العال.
8: زمان لما كان التليفون الأرضي يرن بعد الساعة 12 بالليل، البيت كله كان بيتخض، لأن المكالمات المتأخرة ما كانتش بتيجي غالباً عشان حد يقولك تصبح على خير، وإنما عشان خبر مش لطيف أو مصيبة قررت تستنى نص الليل عشان تنزل على دماغ العيلة. دلوقتي مفيش داعي نستنى التليفون يرن، المصيبة بتوصل لنا كل دقيقتين في صورة نوتيفيكيشن، رسالة من البنك، خبر عن حرب، إيميل من الشغل عنوانه عاجل، حد بعت لك عايزك في موضوع، جروب المدرسة بيعلن عن مشروع مطلوب تسليمه بكرة الصبح وعليه كل درجات أعمال السنة. والمشكلة إن من الناحية البيولوجية أجسامنا للأسف ما تعرفش الفرق قوي بين أسد بيجري ورانا ومدير بعت لنا كلمني أول ما تصحى. في الحالتين الجسم بيشغل نظام الطوارئ، يفرز الأدرينالين والكورتيزول، يسرع ضربات القلب، يرفع ضغط الدم ونسبة السكر مؤقتا، ويوجه الطاقة للأعضاء والعضلات اللي المفروض تساعدنا نهرب أو نحارب. وده نظام عبقري جدا لو فعلا في أسد، لكن المشكلة ان انا ما بنهربش وما بنحاربش وما بنعملش حتى بلوك للمدير، بنفضل قاعدين مكاننا والجسم في حالة استعداد لمعركة لا تبدأ ولا تنتهي. الكورتيزول في حد ذاته مش شرير، بالعكس ده هرمون ضروري لتنظيم الطاقة وضغط الدم والمناعة، ومستواه طبيعي انه يعلى الصبح عشان يساعدنا نصحى ويقل تدريجيا بالليل عشان ننام. المشكلة بتبدأ لما التوتر المزمن بيبوظ الإيقاع الطبيعي ده ويخلي الجسم عايش طول الوقت كأنه عبد واقف على باب مسرح روماني مستني ميعاد المعركة. ومع الوقت الضغط المستمر ممكن يساهم في اضطراب النوم وزيادة الشهية والوزن خصوصا حوالين البطن، ويرفع احتمالات الضغط والسكر وأمراض القلب. كمان ممكن يأثر على التركيز والذاكرة والهضم والمزاج، ويخلي أعراض القلق والاكتئاب أسوأ، ويربك تنظيم الجهاز المناعي والالتهاب. لكن ده لا يعني أن الكورتيزول هو أبو كل الأمراض. الأمراض المزمنة بتحصل نتيجة خلطة معقدة من الوراثة والعمر والبيئة ونمط الحياة والحالة النفسية، لكن في نفس الوقت فالتوتر واحد من المتهمين الأساسيين اللي ممسوكين متلبسين في مسرح الجريمة. أهالينا عاشوا ضغوط يمكن تكون أصعب من ضغوطنا، حروب وأزمات اقتصادية ومسؤوليات أسرية أكبر وفرص أقل، لكن ضغوطهم كانت في أحيان كتيرة ليها بداية ونهاية ومساحة صمت بينها. الخبر له معاد والشغل له باب بيتقفل، والناس لما تروح البيت تختفي فعلا، مش تكمل معاك على واتساب لحد الفجر. إنما احنا عايشين في زمن الضغط المتقطع المستمر، مفيش كارثة واحدة ضخمة لكن في ألف دبوس صغير بيتغرس في الجهاز العصبي من أول ما نصحى لحد ما ننام والموبايل في إيدينا. والحل مش إننا نشتري مكمل مكتوب عليه يخفض الكورتيزول، الحل أقل إثارة وأكتر فعالية، نوم منتظم، مشي وسط الخضرة، وقت من غير شاشة، لعب مع حيوان أليف، علاقات آمنة، وطلب مساعدة نفسية أو طبية لما الضغط يبقى أكبر من قدراتنا. كل ده مش رفاهية فارغة، دي طرق بتقول للجهاز العصبي إن الخطر انتهى وإن مفيش أسد ورا الباب. غادة عبد العال.
9: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: نجدد التحية بكل المستمعين وبكل من التحق بنا في هذه الأثناء. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حسبون. صباح الخير إبراهيم.
10: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
0: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية، من المفروض أن القمر انتقل البارحة إلى برج الميزان، لكن ما هي الزوايا التي تشكل اليوم؟
10: نعم، القمر موجود في برج الميزان. عندي على فكرة يعني عندي عدد كبير من الزوايا. أول واحدة جاية الساعة 6:30 بالصباح الباكر، هي اقتران بين القمر وعطارد. هي بتخلي دماغنا يسيطر على مشاعر القلب. بعد ذلك عندي زاوية آسف
0: صحة.
10: ظاهر الحنجرة مش ضابطة، أنت حاسك مرشح وأنا كمان مش ماشي معك. على كل سأبدا الجهدي. بالنسبة للزاوية الأولى هي اللي ذكرتها بين القمر وعطارد، هي بتخلي دماغنا يسيطر على مشاعر القلب. الثانية جاية الساعة 8:15 في الصباح الباكر كمان نسبيا، تراين يعني 120 درجة مع بلوتو، هي بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. الزاوية الثالثة تقابل مع نبتون جاي الساعة 8 في الصباح، بتخلي بعض الأشخاص يشطح فيه خياله، بيعيش في عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع. والزاوية الرابعة من القمر تراين مع أورانوس جاي الساعة 12 الظهر، هي تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستغلها ونستفيد منها. إضافة لهي الزوايا الأربعة من القمر، في عندي زاويتين من عطارد. أول واحدة جاي الساعة 6 المساء تراين مع بلوتو، بتخلي دماغنا قادر على مواجهة مواضيع علمية صعبة. وآخر زاوية عطارد مع نبتون تقابل جاية الساعة 7:45 بالمساء، هون نجد صعوبة في التركيز على أرض الواقع.
0: إذن كيف سيعود علينا هذا اليوم أستاذ إبراهيم؟ البداية بأول برج وهو برج الحمل.
10: الحمل بنقول له تركيزك رايح أكتر شيء على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة شراكة عاطفة كانت دافية في الأسابيع الماضية، لكن هلأ زهرة انتقلت إلى العقرب، فالأجواء رومانسية شوية باردة أو طبيعية، يعني مش بالأدي حامية. من ناحية ثانية عنده قدرة مولود برج الحمل على إقناع الطرف الآخر بقوة أفكاره، لأنه كوكب عطارد هو اللي بيساعده في ذلك. بس نصيحة مهمة.

بعد الحريق الضخم الذي شب نتيجة موجة حر على بعد 100 كيلومتر من مدريد في مقاطعة غوادالاخارا والتهم أكثر من 29 ألف هكتار لتصفه السلطات الإسبانية من الحرائق الأكثر تعقيداً في التاريخ المعاصر لإسبانيا، تزامن صدور التقرير السنوي لشبكة ماب بيوماس لمراقبة البيئة، إذ أن منسقة هذا التقرير الخبيرة الجغرافية آن ألينكار حذرت من وجود ما يدعو للقلق بشأن الظاهرة المناخية الطبيعية النينيو التي ستكون فائقة هذا العام، ما سيهيئ لموسم جفاف طويل مصحوب بزيادة احتمالية نشوب حرائق الغابات. نشير إلى أن تقرير ماب بيوماس المستند إلى صور الأقمار الإصطناعية يظهر أن حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تراجعت إلى أدنى مستوى تاريخي لها في العام 2025 بعدما واجهت أكبر غابة مطيرة في العالم وضعا حرجا عام 2024، إذ احترقت مساحة بلغت ما يزيد عن 15 مليون هكتار في ظل جفاف تاريخي فاقم الحرائق التي كان النشاط البشري سببا في اندلاع غالبيتها العظمى. بعدما كان متعذراً الوصول إليه خلال سنوات النزاع السوري، زار وفد فرنسي متخصص بالآثار دير سمعان والمواقع الأثرية المحيطة به بغية الوقوف على حجم الأضرار، تمهيداً لترميم الدير الذي ظل شاهداً في ريف حلب شمال سوريا على سنوات من الحرب والنهب والحفريات غير المشروعة فقمها زلزال العام 2023. عالمة الآثار السورية الفرنسية ميشلين كردي وفي معرض تعليقها على حجم الأضرار في دير مرسمعان الذي يشكل جزءاً من القرى القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ العام 2021، لفتت إلى أن قسماً من الدير في الجنوب الشرقي تعرض لأضرار لا يمكن تعويضها، لكن الكنيسة صامدة وبوضع جيد. أضف إلى أن الأبنية التي يقيم فيها الرهبان لا تزال قائمة، لكن قاعدة عمود مرسمعان موجودة كقطعة واحدة متماسكة، لكن بقية العمود هي عبارة عن حجارة مكسرة، سوف يحاول علماء الأثار تجميعها وإعادة بنائها. تجر الإشارة إلى أن دير مرسمعان البيزنطي كان شيد في أواخر القرن الخامس ميلادي حول عمود القديس سمعان، ذلك الراهب الناسك الذي أمضى نحو 40 عاما فوق العمود متفرغا للصلاة، وفق ما يقول التقليد المسيحي ما حول العمود إلى مقصد للحجاج بعد وفاة مرسمعان العمودي. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.

0: وعلى أنغام هذه الأغنية من التراث الموريتاني للفنانة نورا منت سيمالي. أنا كنت قد وصلنا إلى نهاية 4 ساعات من صباح مونتي كارلو أتولي. رافقني في تقديم الفقرات سليم أحمد. شكرا لك سليم.
1: شكرا لك نبيل، كنت معنا أيضا في تقديم الفقرات والنشرات الإخبارية. شكرا موصول لكل المستمعين ولكل الزملاء، لرولا أبي حيدر في تقديم الفقرات.

0: النشرات الإخبارية. نجوى بن مبارك في تقديم المواجيز، وأمين زين الدين في القراءة في الصحف الفرنسية والعربية.
1: وفي التنسيق كان معنا سليم فريني، وعلى الهندسة الصوتية عبد المنعم مرزوق وأنا هيل.
0: إلى ذلك الحين، إذا نلتقي غدا في نفس التوقيت وعلى نفس الموجة.
1: إلى اللقاء. باي باي.

0: الثامنة صباحا بتوقيت باريس.
1: موجز إخباري جديد معك نجوى بن مبارك. صباح الخير يا نجوى.
2: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا. أعلنت إيران أنها ستجري محادثات مع دول الخليج في سلطنة عمان بعد غد الاثنين في شأن مضيق هرمز الاستراتيجي والذي أغلقته طهران ردا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان على هامش قمة بريكس أن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها، معتبرا أيضا أن العالم يمر حاليا بفترة من التعقيد غير المسبوقة. هذا وقالت وسائل إعلام أمريكية اليوم أن الولايات المتحدة طلبت من ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان توفير الحماية العسكرية لها، وذلك بعد أن صعدت إيران من هجماتها على السفن التي تبحر ليلا. وأضافت أن الفترة التي تتم خلالها حماية السفن تم تقليصها إلى فترتين زمنية محددتين يوميا منذ بداية الشهر الحالي. أغلقت السعودية خط أنابيبها الذي يربط بين الشرق والغرب بعد أن تعرض هذا الخط الحيوي لنقل النفط لهجوم جوي. قالت كل من بغداد والرياض إنه انطلق من العراق حيث تنشط فصائل مدعومة من إيران، وقال العراق قائدا عسكريا اليوم ردا على الهجوم. وبالتزامن مع هذا سيطر الحوثيون بشكل كامل على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، وعقب إحكام سيطرتهم على المضيق أعلن الحوثيون أن حركة الملاحة البحرية ستكون آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية في تهديد مباشر للمصالح البحرية السعودية. وفي ظل هذا التصعيد أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلبا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن. في المقابل رحب مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بتقدم الحوثيين واصفا سيطرتهم على باب المندب بأنها انتصار مدونة. أفاد مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين إسرائيل ولبنان في روما أرجئت إلى الشهر المقبل، ومن المقرر أن يلتقي السفيران اللبناني والإسرائيلي في وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حزيران يونيو الماضي. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يعني حربا ضد روسيا، معتبرا أن موسكو لا تشكل تهديدا للدول الأوروبية. نهاية هذا الموجز الإخباري.
3: شكرا نجوى.
4: كافي شو غادة الخليل مايا صباح.

0: أهلا بكم، كفشوا بإطلالته الصباحية اليومية بين 8 و11. فأهلا وسهلا فيك كمان مايا، كيفك اليوم؟
1: صباح الخير غادة ولكل المستمعين، ومثل ما قلتي كل يوم يعني كفشوا بإطلالة جديدة وبفقرات متنوعة.
0: نقول أنا يا بونجور، شو رأيك اليوم نحكي عن شيء كتير مهم بحياتنا؟
1: هلا أنا معودة عليك بتجيبي لنا هيك أخبار دايما مخصصة بالنجوم، كواكب، ابتكارات.
0: مزبوط،
1: صحيح.
0: كواكب، نجوم وإلى ما هنالك. بس هالمرة الحقيقة استوقفني إنه أنا وآتيا صباحا لم أنتبه إنه اليوم 12 الشهر، بلشت الأيام تركض، وتبين أنه اليوم هو اليوم العالمي للإسعافات الأولية. ونحن اليوم يعني لما نقول إسعافات أولية نحن ما بنعرف شيء، يعني إذا صار أي شيء معنا بالبيت نحن نرتبك، وأيضا يمكن نزيد الوضع لأنه إحنا بنصير خايفين أكثر.
1: نعم.
0: فالحقيقة يعني أهمية هذا الموضوع، بتعرفي نحن حتى بالمؤسسة عنا هنا في دايما عنا بكل فترة معينة بيطلبوا من يريد أن
1: يتطوع،
0: مش يعني يعمل دورة إسعافات أولية حتى يكون إذا صار لا سمح الله شيء في البيت على الطريق نقوم بذلك. ولكن اللافت هذا العام أنه شعار اليوم العالمي للإسعافات الأولية هو كيف الإسعافات في سياق الهجرة. تبين على الأعداد الكبيرة من العالم اللي عم بتهاجر لأسباب متنوعة. نعم. طبعا، فكل ذلك جعل هذا اليوم هو اليوم العالمي لسياق الهجرة. عندك الكوارث، عندك الأزمات الصحية، الفقر، عدم المساواة، كل ذلك يؤدي إلى الهجرات. وأيضا هناك المخاطر منا النساء الفتيات اللي بتواجه مخاطر مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال الجنسي، الاختطاف، الأطفال كذلك. كل ذلك بيجعل المؤسسات الإنسانية في مقدمون الصليب الأحمر والهلال الأحمر. نعم. اللي هن أطلقوا هذا اليوم عام 2000، يعني إلنا تقريبا 26 عام نحتفل بهذه المناسبة. كل ذلك بيهمنا أنه نضوي عليه، وخصوصا ما يتعلق لدينا بالمنزل.
1: لفتة مهمة جدا بالفعل.
0: بالبيت عنا حقيبة إسعافات أولية.
1: نعم.
0: نتأكد نتأكد في أدوية خاصة صلاحية، لكن مايا لازم
1: لا فعلا يعني ضويتي على موضوع مهم جدا، أبدا مش ببالي ومش مفكرة فيه فعلا.
0: ولذلك أحيانا في حتى كمان بالمدارس.
1: نعم.
0: بالمدارس بيعملوا لهم يعني إلا ما يجي حدا من الإسعافات الأولية، يعني كان من صليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو المختصين بهذا المجال. كيف نشر الوعي بين الأطفال، كيف التدخل السريع، لأنه حسب الخبراء والمختصين يعني التدخل الفوري قد ينقذ حياة إنسان. مثلا واحد صار معه أزمة قلبية، كيف نحن بنتصرف؟ يعني أهم شيء، وهيدا أكتر شيء بيصير بالبيت، صار في حريق كيف نتصرف؟
1: هي ردة الفعل كتير مهمة جدا في اللحظات الأولى. صحيح.
0: نعم، وهي اللحظات الأولى، وخصوصا السيطرة على نزيف، التعامل مع حالات الاختناق. وأنا صارت مرة معي مع بنتي إنه بكيت كتير فاختنقت، ما عاد فيها تتنفس،
1: واحد بيتلبك كمان ما بيعرف شو بده يتصرف،
0: اللي صار لونا مال للزراء. فكان إنه كيف شو أعمل يعني.
1: إن شاء الله تكون
0: مرت طبعا، مرت
1: الحمد لله.
0: بس يعني كانت ثواني، ما حنقول لحظات، ثواني رعب كتير كبيرة. ما الذي كان يحصل؟
1: وبتصير مع الكل،
0: مع الكل، خصوصا مع الأطفال. فلذلك نحن ننصح أنه أي دورة هي لساعات مش أكتر، أهم شيء يصير
1: يعني عم نقعد ساعات على أمور تافهة. فعلا الواحد لازم ينتبه لهيك لفتة، وإذا صحت له أكيد يسعى كمان هو، يعني إذا ما صحت له يسعى هو إنه ورح كون أنا من الأوائل يا غادة.
0: أهم شيء هيدا طبعا لمصلحة الناس ومصلحتنا نحن خصوصا داخل العائلة. لذلك والآن سنفتتح مع شيء جميل جدا جدا، وهو طبعا تحدثنا عنه الزحف المنتظر لأصالة في دمشق، والألبوم الذي فور طرحه لأنه كله ألبوم سوري 100%، وكما ذكرت عن سعادتها وأيضا هذه السعادة المرتبطة بالبحث عن أنماط من التراث الموسيقي السوري، لأنه في 14 أغنية سجلتها أصالة من مناطق سورية وبلهجات متعددة. فنحن إحدى الأغنيات اللي عم نستمع لها، وطبعا مبروك عودتها ومبروك
1: الألبوم الجديد كمان.
0: نعم، نستمع إلى أصالة.

0: أصالة.
1: إذن إلى ضيوفنا اليوم.
0: ضيوفنا اليوم فقرات متنوعة جدا من لقاء هذا الصباح مع ملكة جمال البيئة والسياحة العرب مايا كامل. والنقطة الفارقة في هذا اللقاء غادة أنه لم نتكلم عن الجمال ولم نتكلم عن مسابقة خاصة بالجمال, تكلمنا عن قضايا مهمة كثيرة, منها الاستدامة, منها البيئة, وكيف هي مايا بصفتها كيف تقوم ببرامج لتمكين المرأة ودعمها. فكان لقاء ثري ويعني رسالة أنه هذه هكذا مسابقات ممكن أن يكون لها فعلا رسائل كثيرة وخطوات يعني مهمة تساعد في تنمية المجتمع.
1: وهذا كمان دور يعني مهام تلعبه الفتاة في هذا المجال. وإلى مساحة حرة اليوم المؤلف الموسيقي, المؤلفان الموسيقي الحقيقة, الموسيقيان الفلسطينيان رمزي أبو رضوان ومنعم عدوان, رح يكونوا ضيوفنا في العاشرة والنصف للحديث عن حفل غدا في باريس واللي بيحمل عنوان فلسطين أغنية الأرض. هو مشروع يتناول الأغنية الفلسطينية التراثية بتعدد مناطق وتراثة. كل ذلك في كف شو حتى الساعة 11.

0: وإلى الأبراج مع عالم الفلك إبراهيم حزبون وحوره الزميل سليم حميدوش.
1: أبراج مونت كارلو الدولية.
2: نجدد التحية بكل المستمعين وبكل من التحق بنا في هذه الأثناء. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
2: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية، من المفروض أن القمر انتقل البارحة إلى برج الميزان، لكن ما هي الزوايا التي تشكل اليوم؟
3: نعم، القمر موجود في برج الميزان. عندي على فكرة يعني عندي عدد كبير من الزوايا. أول واحدة جاية الساعة 6:30 بالصباح الباكر، هي اقتران بين القمر وعطارد. هي بتخلي دماغنا يسيطر على مشاعر القلب. بعد ذلك عندي زاوية آسف ظاهر الحنجرة بالضبط، أنت حاسك مرشح وأنا كمان مش ماشي معك. على كل سأبدا الجهدي. بالنسبة للزاوية الأولى هي اللي ذكرتها بين القمر وعطارد، هي بتخلي دماغنا يسيطر على مشاعر القلب. الثانية جاية الساعة 8:15 في الصباح الباكر كمان نسبيا، تراين يعني 120 درجة مع بلوتو، هي بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. الزاوية الثالثة تقابل مع نبتون جاية الساعة 8 في الصباح، بتخلي بعض الأشخاص يشطح فيه خياله، بيعيش في عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع. والزاوية الرابعة من القمر تراين مع أورانوس جاية الساعة 12 الظهر، هي تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستغلها ونستفيد منها. إضافة لهي الزوايا الأربعة من القمر، في عندي زاويتين من عطارد. أول واحدة جاية الساعة 6 المساء تراين مع بلوتو، بتخلي دماغنا قادر على مواجهة مواضيع علمية صعبة. وآخر زاوية عطارد مع نبتون تقابل جاية الساعة 7:45 بالمساء، هون نجد صعوبة في التركيز على أرض الواقع.
2: إذن كيف سيعود علينا هذا اليوم أستاذ إبراهيم؟ البداية بأول برج وهو برج الحمل.
3: الحمل بنقول له تركيزك رايح أكتر شيء على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة شراكة عاطفة كانت دافية في الأسابيع الماضية، لكن هلأ زهرة انتقلت إلى العقرب، فالأجواء رومانسية شوية باردة أو طبيعية، يعني مش بالأدي حامية. من ناحية ثانية عنده قدرة مولود برج الحمل على إقناع الطرف الآخر بقوة أفكاره، لأنه كوكب عطارد هو اللي بيساعده في ذلك. بس نصيحة مهمة جدا للحمل، يدير باله على صحته. أكثر تنين من الأبراج بهاي الفترة الحمل والميزان، هدول التنين يركزوا أكثر على الصحة من هون لغاية 22 من هذا الشهر.
2: وهل لدى أصحاب برج الثور دائما الرغبة في التقرب من الأحباء وقضاء الوقت معهم؟
3: نعم، هذا كلام صحيح، على اعتبار أنه كوكب الزهرة موجود بالعقرب اللي هو بيت الشراكة، فالأجواء الرومانسية دافية تماما. بس اليوم هم مش فاضيين لهاي الأمور، لأنه صحتهم هي اللي بتلعب دور رئيسي، أنه العمل عم بتراكم قدامهم، عم بنضغطوا، فيديروا بالهم على أكلهم على راحتهم. هذا الحكي اليوم وبكرة، يومين شوية بيكونوا تعبانين. اللي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة قدامه.
2: نعم، برج الجوزاء.
3: الجوزاء هو اللي عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، لكن الأجواء الرومانسية مش كتير دافية مثل ما بيتصوروا. يوم مناسب إلهم يمارسوا نشاطات أدبية، بيشجعوا أولادهم على الدراسة، بيجيهم خبر حلو كمان بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
2: وما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها لأصحاب برج السرطان؟
3: السرطان بنقول لهم يوم جيد لكم هذا جوا البيت، يعني أي تغيير حابين تعملوه داخل البيت ممكن جدا، مثلا تغيير في ديكور البيت، أو ممكن شراء أثاث جديد للبيت، ممكن يقوموا بصفقة عقارية كمان بيستفيدوا منها إن كان بيع أو شراء. أفكارهم مقبولة عند أفراد العائلة اللي هم بيميلوا للتعاون معهم.
2: وعلى ماذا ينصب تركيز برج الأسد؟
3: الأسد عندهم نشاط في الحركة، في الاتصالات، في التنقلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة. في قسم منهم بيطلع رحلة قصيرة، قسم آخر اليوم بتكتر عنده التنقلات مثلا داخل البلد، أو يكون عنده امتحان أو مقابلة. تعامل مع الإخوة ومع الجيران هذا واضح، أفكارهم مقبولة عندهم، والتجار المحليون أمنهم بيستفيدوا في عمليات البيع.
2: برج العذراء.
3: العذراء مركزين أكثر شيء على الوضع المالي، يعني أفكارهم منصبة حول أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية، وفي فرصة لمكسب مالي. هاي الفرصة بتيجي من العمل أو عمل إضافي، ممكن يستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة. بالنسبة للعذراء اللي ما احتفلوا بعيد ميلادهم، يديروا بالهم على أكلهم وعلى راحتهم.
2: برج الميزان، كان يعني أصحاب برج الميزان البارحة كان تعبانين أستاذ إبراهيم، ماذا عن اليوم؟
3: ما هو أثره لسه موجود، مع أنه القمر انتقل إلى الميزان، وهذا شيء ممتاز للميزان اليوم بكرة، بس التأثير موجود. في منهم كانوا مرضى، في منهم انضغطوا بالعمل، كيف ما كان اليوم يعتبر أحسن بكتير من امبارح، واليوم بكرة يومين يستغلوهم قديش بيقدروا، يواجهوا مشاغلهم، ينجزوا أكبر قسم منه. بيلاحظوا أنه شعبيتهم في التصاعد، كمان عندهم قوة الفكر والتركيز والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح.
2: عفوا، الأجواء الرومانسية كيف هي عند أصحاب برج العقرب أستاذ إبراهيم؟
3: نعم، الأجواء الرومانسية ممتازة جدا، على اعتبار كوكب الزهرة موجود عندهم في حركة أمامية إيجابية لغاية الثاني من شهر أكتوبر تشرين أول، بعد ذلك يتراجع. احنا خليها لبعدين، عملية التراجع هي سلبية، لكن حاليا هذا الشهر كلياته ممتاز جدا للعقرب من ناحية رومانسية. بس يديروا بالهم اليوم بكرة من ناحية جسمانية، التعب ممكن ينال منهم نتيجة مثلا تراكم العمل، أو مثلا الأمور مش ماشية مثل ما بدهم، ممكن عصبوا على الآخرين ويخربوا العلاقة معهم.
2: نعم، برج القوس على ماذا ينصب تركيزه اليوم؟
3: نعم، القوس عنده نشاطات اجتماعية، قادر في هذا اليوم أنه يحقق أمنية بمساعدة الصديق، ممكن جدا في هذا اليوم يشاركه بحفلة أو مناسبة سعيدة. على فكرة القوس عنده فرصة حلوة من هون لآخر الشهر للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة، وطبعا بيستفيدوا من ذلك من ناحية مادية.
2: وهل ما زال برج الجدي نشط في السفر البعيد والاتصالات؟
3: لا، كف عن ذلك، لأنه هلأ الجدي مركز أكثر شيء على العمل، على مركزه الاجتماعي، علاقته مع المسؤولين. إذا كان موظف مثلا قدامه فرصة يتقرب من المسؤولين، يدفع بمصالحه لقدام. إذا بيشتغل بشكل حر مستقل، بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، هذا اليوم مناسب لهي الخطوة. واللي بيبحث عن عمل كمان من مواليد برج الجدي، الفرصة متاحة أيضا.
2: برج الدلو.
3: الدلو هو اللي راح يكون نشط اليوم في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة. التجار عم يستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، في رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية الحقيقة مش هلادي دافية مثل ما كانت في الأسابيع الماضية. بالنسبة لمواليد برج الدلو في هاي الفترة، ديروا بالهم بصورة عامة، طبعا مش اليوم بالذات، لكن بصورة عامة ل 22 هذا الشهر، يديروا بالهم يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
2: آخر برج أستاذ إبراهيم وهو برج الحوت، كيف هي الحالة العاطفية والأجواء عند هذا البرج؟
3: الناحية العاطفية ممتازة جدا، لأنه كوكب الزهرة موجود في برج مائي مثلهم، بيعطي انعكاس إيجابي. حتى في قسم منهم بهاي الفترة ممكن يبدأ علاقة غرامية من هون لآخر الشهر ضمن سفر بعيد أو اتصال بعيد، لكن اليوم بالذات الحوت مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث. في نفس الوقت بنقول للحوت وديروا بالكو يا صحتكو يا صحة إنسان عزيز عليكو بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
2: نعم، شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. إلى آخر ركن من فقرة الأبراج وهو ركن المشاهير، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
3: نعم، اخترت مغنية فرنسية كندية اسمها ميلين فارمير.
2: أستاذ إبراهيم حزبون، كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر وطاب يومك.
3: أنت أيضا يا سليم ودير بالك على صحتك الظاهر. أنا وأنت كنا عديتك أنا وأنت عديت ما بعرف.
4: تسلم أستاذ إبراهيم.
3: أهلا وسهلا، يعطيك العافية.
4: شكرا. أنت أيضا، إلى اللقاء.
3: يا هلا بيك.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: أحدث هذا اليوم 12 سبتمبر أيلول من العام 1962، الرئيس الأمريكي جون كينيدي يعلن عن أن الولايات المتحدة ستهبط على سطح القمر بنهاية العقد. عام 2005 افتتاح مدينة ديزني لاند في هونغ كونغ. عام 2013 ناسا تؤكد أن المسبار الفضائي فوياجر 1 غادر في حوالي 25 أغسطس عام 2013 حدود المجموعة الشمسية بعد رحلة استمرت 36 سنة ووصل منطقة الوسط بين نجمي، وهو بذلك أول جسم مصنوع من قبل الإنسان يصل إلى هذا المكان. عام 2018 ويكيبيديا العربية تصل إلى أكثر من 600,000 مقالة. إذن هذه أبرز أحداث هذا اليوم. مواليد اليوم من العام 1492 ليرونزو دي ميديتشي، وهو حاكم فلورنسا. عام 1494 الملك فرانسوا الأول ملك فرنسا. عام 1957 هانز زيمر، وهو موسيقي ألماني ملحن ومؤلف ومنتج موسيقي، اشتهر بعمله على الموسيقى التصويرية لعدة أفلام ناجحة وحصل على جائزتي أوسكار وأربعة جوائز جرامي وثلاث جوائز بريت كلاسيكية وثلاث جوائز جولدن جلوب. تميزت أيضا أعماله بإدخاله أصواتا من الموسيقى الإلكترونية على موسيقى الأوركسترا التقليدية. بدأ العمل في وضع الموسيقى للأفلام في الثمانينات وألف منذ ذلك الوقت لأكثر من 150 فيلما، ومن أبرز تلك الأفلام الأسد الملك لايون كينج وبايرتس أوف ذا كاريبين. وسنستمع الآن إلى هذه الموسيقى الشهيرة له.

فإذا إحدى موسيقى هانز زيمر الشهيرة، وأيضا من مواليد اليوم العملاق قيصر الغناء العربي عام 1957 طبعا قادم الساهر، مغني وملحن يحمل الجنسيتين الكندية والقطرية، اشتهر بلقب القيصر ويعد من أنجح وأشهر المغنين في الوطن العربي. باع أكثر من 100 مليون ألبوم وقدم أكثر من 40 أغنية ناجحة، نال من خلالها العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية. ويعرف الساهر بأدائه لأغانيه باللغة الفصحى وبأسلوبه المميز في التنقل بين المقامات الموسيقية، وهو ما جعله متفردا في الساحة الفنية. تميز بأسلوب موسيقي متنوع بين الطرب العربي التقليدي والأنماط العالمية. كان أيضا له تعاون دائم مع شاعر نزار قباني، مما أسهم في ترسيخ صورته كأيقونة ثقافية. سنستمع إلى القيصر في نهاية هذه الفقرة، وقبل ذلك أيضا مواليد هذا اليوم من العام 1961 ميلين فارمير، وهي مغنية فرنسية كاتبة أغاني وممثلة ومؤلفة فرنسية مولودة في كندا. باعت أكثر من 25 مليون أسطوانة، وهي واحدة من أنجح المغنيين الفرنسيين في التاريخ. سنستمع إليها.

إذن ميلين فارمر من مواليد هذا اليوم، ونصل بذلك إلى نهاية هذه الفقرة، وسنتوقف الآن مع قاذم الساهر من مواليد هذا اليوم من العام 1957 وبإحدى أشهر أغنياته زيديني عشقاً.

0: فإذا قاذم الساهر القيصر قيصر الغناء العربي وزيديني عشقا، وهكذا ننهي فقرة مواليد هذا اليوم.
1: طبعا من عايد الجميع، وننتقل إلى أخبار الرياضة
0: مع زميل وديع فيعاني.
2: صباح الخير. متصدر جديد في الدوري الفرنسي لكرة القدم هو فريق رين، الذي تغلب أمس في افتتاح المرحلة الرابعة على مارسي بهدف لا شيء، ليعتلي صدارة متقدما بفارق نقطة واحدة عن موناكو الذي يمتلك العلامة الكاملة، فاز بكل مبارياته حتى الآن. موناكو سيكون في ضيافة ستراسبور اليوم. باريس سان جيرمان يحتل مرتبة متأخرة، هي 13 وله نقطة فقط من 3 مباريات من تعادلين وخسارة أمام موناكو تحديدا، بدايات صعبة محليا، لكنه انتفض في دوري أبطال أوروبا متفوقا على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 6-1، ويجد الفريق نفسه في وضع حرج، وسيكون في ضيافة بريست مساء الأحد مع فرصة العودة إلى سكة الانتصارات وتصحيح المسار. في إسبانيا، ريال مدريد وبعد خيبة الخسارة أمام بيتيس الأسبوع الماضي في الليغا استعاد عافيته بفوزه على الانتر اوروبيا، وامام ريو فايكانو سيعتمد اليوم على ثلاثي الهجوم كيليان بابي، جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور. ومن ابرز مهام المدرب جوزيه مورينيو ايجاد الانسجام بين الثلاثي، وشدد المدرب على اهميه استعداد الجناح البرازيلي للعمل من دون كره، وقال مورينيو سياتي الوقت الذي سيحسم فيه فينيسيوس المباريات.
3: فينيسيوس كالشجرة المثمرة، والناس يرمونه بالحجارة طمعا في ثمارها، يريدون منه الأفضل، وأفضل ما في فينيسيوس لم يأتي بعد، سيأتي لا محالة.
2: ريال مدريد ريو فايكانو اليوم، وغدا ليفانتي برشلونة وريال سوسيداد أتلتيكو مدريد. برشلونة له العلامة الكاملة، فاز بمبارياته الأربع ويتقدم بفارق نقطتين عن ألافيس وإشبيليا الفائز أمس على فالنسيا بهدف لا شيء. تحدثنا عن مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو، وقد سئل عن المكان المناسب لإقامة نهائي مونديال 2030 الذي سيقام في إسبانيا والبرتغال والمغرب، فأعرب عن دعمه لملعب سانتياغو برنابيو فيما كان رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع قد أكد أول من أمس أن النهائي سيقام في المغرب، فيما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس أن مكان إقامة النهائي لم يقرر بعد وسيحسم في الوقت المناسب. مناسب. لنستمع إلى ما قاله جوزي مورينيو.
3: إذا أتيحت لك فرصة اللعب في ملعب أسطوري، ملعب تاريخي، ملعب لعب فيه بعض من أفضل لاعبي التاريخ، ملعب أهم ناد في تاريخ كرة القدم، فأعتقد أن هذا هو المكان الأمثل، وأقول هذا بغض النظر عن كوني مدرب ريال مدريد. ولو كنت مدرب بنفيكا لقلت الشيء نفسه تماما.
2: أرسنال حامل لقب الدوري الإنجليزي بدأ بقوة محققا 3 انتصارات محليا وفوز بهدف لا شيء على ملعب نابولي أوروبيا، وسيسعى إلى مواصلة انطلاقته المثالية عندما يواجه ساندرلاند في المرحلة الرابعة. المدرب ميكيل أرتيتا:
3: لقد لمسنا الموسم الماضي مدى صعوبة مواجهة ساندرلاند، الأجواء حماسية للغاية، من الرائع خوض مثل هذه المباريات، نعلم مدى استعدادهم، لقد جهزنا أنفسنا جيدا، سنحسم المباراة، ندرك أهميتها وسنكون جاهزين لنكون على أرض الملعب وننافس كما نفعل دائما، وسنسعى للتفوق على الخصم والفوز.
2: اليوم أيضا تشيلسي يستضيف هال سيتي وليفربول ضد فولام، ودربي مانشستر بين يونايتد وسيتي غدا الأحد. متصدر الدوري الإيطالي حاليا هو روما، وسيكون في ضيافة تورينو يوم الاثنين. يتقدم روما بفرق الأهداف على الإنتر الذي سيلعب الاثنين أيضا ويستضيف أودينيسي، وللاتسيو 9 نقاط أيضا، لاتسيو سيستضيف ميلان اليوم وباستطاعته أن ينفرد في الصدارة. في ألمانيا، بايرن ميونخ البطل سيكون في ضيافة فريق ألفلتسبرغ المشارك للمرة الأولى في البوندسليغا، المباراة ستقام يوم الأحد. وفي التنس يقام اليوم نهائي دورة السيدات في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بين حاملة اللقب البيلاروسية أرينا سابالينكا التي تطمح للفوز للمرة الثالثة على التوالي وتسعى للانضمام إلى الأمريكيتين كريس إيفرت وسيرينا ويليامز الفائزتين بثلاثة ألقاب تواليا في نيويورك، وتواجه في النهائي يلينا ريباكينا التي عند بلوغها دور نصف النهائي ضمنت صدارة التصنيف العالمي وستنتزعه من سابالينكا أيا كانت نتيجة الليلة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: شكرا لوديع فيعاني، ونتوقف مع الفنانة لطيفة وآخر إصداراتها ومن الأغنيات الجميلة اللي ضمنوا ألبومها أغنية تحمل عنوان حلي حلي.

0: من حلي إلى الحلا والجمال في هذا اللقاء الخاص بجمال البيئة والسياحة معك مايا.
1: لقاء الصباح.
2: في لقاء الصباح سنأخذكم إلى جولة بين الجمال، بين البيئة وبين أمور جميلة كثيرة. ومعنا اليوم مايا كامل، ملكة جمال البيئة والسياحة للعرب. صباح الخير مايا.
3: صباح النور.
2: صباح جمال وصباح بيئة وصباح كل شيء جميل.
3: صباح الخير عليكم جميعا.
2: شكرا لك لوجودك معنا اليوم مايا. رح نحكي شوي عن رحلة تتويجك كملكة جمال البيئة والسياحة للعرب، خبرينا عن هيدا اللقب وشو بيعني لك.
3: بصراحة لقب ملكة جمال البيئة والسياحة للعرب ميس إيكو عرب إنترناشنال، أولا أنا حابة أعرف المسابقة، هي مسابقة ميس إيكو إنترناشنال، هي أكبر مسابقة دولية اتعملت لتشجيع السياحة وتنشيط السياحة بمعنى أصح. وكمان في قضايا كتيرة جدا إحنا بنناقشها، بس القضية الأساسية هي قضية السياحة والبيئة. وبمعنى أصح بما أن إحنا في 2026 دخلنا على 2027، فمن أهم قضايا البيئة هي الاستدامة. والمحافظة على الحاجات اللي إحنا نقدر نعملها ريسايكلينج، والمحافظة على البيئة وتشجيع السياحة في أي دولة موجودة مشاركة. إحنا عندنا السنة اللي فاتت في ميس إيكو إنترناشنال أكتر من 55 دولة عالمية مشاركة من جميع الدول اللي ممكن تتخيليها. السنة دي كان أنا اللقب بتاعي ميس إيكو عرب بمثل 22 دولة عربية. فدي مسؤولية كبيرة قوي، وبصراحة كانت رحلة طويلة، وكانت رحلة بالنسبة لي ممتازة، ودتني كتير قوي قوي خبرة في مجالات كتيرة جدا، تعرفت على حاجة كتيرة جدا، في حاجة كتيرة جدا فيها تغيرت.
2: حلو. مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة، يعني مسؤولية البيئة وأيضا القضايا والرسائل. كيف كانت يعني هذه المسؤولية، كيف حملتيها لهذه المسؤولية، وكيف كان العمل في هذا الإطار؟ لأنه منعرف نحن لقب ملكة الجمال يكون عادة في يصب في غير رسائل مختلفة.
3: طبعا أكيد. شوفي، أنا رسالتي كانت هي الترويج للسياحة والبيئة وتشجيع الناس على استخدام الموارد الطبيعية بمسؤولية كاملة. تمام. كمان كنت دايما بسعى لنشر الوعي بأهمية لحماية كوكب الأرض، لأنه طبعا إحنا شفنا الفترة اللي فاتت عندنا، شفنا تأثير في الجو، تأثير في الفيضانات، في البراكين، فلازم حتما وضروري إنه يكون في صوت يقدر يوصل ازاي نقدر نروج للسياحة والبيئة بطريقة صحيحة علشان نقدر ننقذ اللي نقدر ننقذه، يعني زي ما بيقولوا ننقذ ما يمكن انقاذه. وده كان بيكون عن طريق المنصة بتاعت ميس ايكو انترناشنال او ميس ايكو عرب انترناشنال. وهي مش بس استخدام الجمال للشهرة او لتنمية المواهب، لا، ولكن يكون في رسالة هادفة واضحة، وهي الترويج للسياحة البيئية والاستدامة كمان.
2: يعني أيضا بمناسبة الحديث عن الجمال وعن كل هذه الأمور، تستعدين للمنافسة بمسابقة ملكة جمال العالم ميس يونيفرس تمثيلا عن مصر، فشو رسالتك الأساسية من خلال هذه المسابقة اللي بدك توصليها للجمهور ولجنة الحكم؟
3: شوفي، أنا ميس يونيفرس أنا قدمت فيها السنة اللي فاتت، ولكن أنا يعني كان الموضوع كان جاي بسرعة جدا. وأنا أوردي كنت أحمل لقب ميس إيكو عرب إنترناشنال، وطبعا المنظمة عندي قررت إن هي أنا كنت بقدمها وجبي الحمد لله ورسالتي، والمنظمة قررت أنها تتم تعييني، منظمة ميس إيكو إنترناشنال تتم تعييني على أن الرئيس الإقليمي لميس إيكو أرب، وأنه أنا اللي أقوم بتعيين الفتيات أو باختيار الفتيات اللي هي في 2027 واللي هيمثلوا ميس إيكو أرب في مسابقة ميس إيكو إنترناشنال. فأنا قررت أن أنا أكمل رسالتي مع ميس إيكو أرب إنترناشنال وأعيد دخولي كمان لميس يونيفرس السنة القادمة إن شاء الله، وأدخل برسالة أكبر وأقوى لميس يونيفرس، وهي هتشمل حاجات كتيرة قوي، وإن شاء الله بنعمل مداخلة مرة تانية نتكلم عليها لوحدها. أما الآن فأنا مركزة في أن أنا ميس إيكو أرب إنترناشنال ورسالتي كناشنال دايركتور كمان، مش بس أن أنا كنت متوجة ولكن أن أنا كمان ناشنال دايركتور دلوقتي.
2: قدام مهم اليوم هيدي المسابقات يكون إلى رسائل هيك توعوية مثل هيدي الرسالة اللي أنت حملتيها، قدامهم كمان نضوي إنه الجمال لازم كمان يساهم بهيك رسائل مجتمعية أساسية لاستمراريتنا يعني على الكرة الأرضية.
3: أنا عايزة أقول لك كمان إنه مش بس الرسالة بتاعتي بتقف أو الأدفوكسي بتاعتي بتقف عند السياحة والبيئة والاستدامة، لا ده أنا عندنا كمان رسالتي الأدفوكسي بتاعتي بنتكلم عن تمكين المرأة في المجتمع ودورها وإزاي نقدر إن إحنا ندعمها، سواء لأن كل مرأة ليها الحق في التعليم وفي العلاج وفي تنمية موهبتها وفي إظهارها. فدي رسالة من الرسائل بتاعتي طبعا، أكيد مش بس إن أنا بنروج للبيئة والسياحة. وكمان حابة أقول لك على حاجة، إنه الاستدامة أو السستينابيليتي مش بس بتشمل السياحة

0: الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية، يستقبل أسئلة المستمعين على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج 00336072942. الصحة المستدامة يومياً مع سوني التناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. ميسا إسماعيل،
1: 2:00 إليكم تذكيراً بأبرز عناوين الأخبار. السعودية توقف خط أنابيب النفط شرق غرب بعد تعرضه لهجوم جوي. لقاء بين بيزشكيان وولي عهد أبوظبي على هامش قمة بريكس في الهند. الرئيس اللبناني يزور النبطي جنوب لبنان بعد تدمير إسرائيل لتلة علي الطاهر. توغلات إسرائيلية صباح اليوم في بيت جن في ريف دمشق. زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين خلال قمة مجموعة 20 في ميامي. شكرا للمتابعة.

0: خارج يعني إطار التكنولوجي وخارج إطار الذكاء الاصطناعي جعلتهم يتراجعون. وفي نفس الوقت طبعا من يستثمر في الذكاء الاصطناعي هو أقل عرضة للتغيرات والتقلبات والصراعات الجيوسياسية. هدي حضرتك مثال بسيط، لو قارنا ثروة إيلون ماسك بثروة الملياردير الفرنسي برنار أرنو، الأولاني متخصص في الذكاء الاصطناعي وثروته بتوصل حوالي 779 مليار دولار. بالمناسبة المليار يعني حوالي 1,000,000,000، كتير قوي يعني. ف 779 مليار دولار مقابل ثروة برنار أرنو الفرنسي اللي هو ملياردير، ولكن أنشطته متخصصة في قطاع السلع الفاخرة اللي بدأ يتراجع. ثروة برنار أجولوي النهاردة 176. نشوف الفرق بين 779 مليار دولار و 176 مليار دولار، هنقدر نفهم بالضبط اللعبة ماشية ازاي. بمعنى ان النهاردة الاستثمارات والمليارديرات في مجال السلع الرفاهية، وده طبعا ابتدت تتراجع اهميته اليوم مقابل او في صالح الاستثمارات في قطاع القطاع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.
1: نعم استاذ بشار، هل يمكن القول ان الاقتصاد اصبح اكثر اعتمادا على عدد صغير من الأفراد والشركات قلة قليلة تحرك الثروات العالمية؟
2: طبعا وهو غير صحي، ولكن هذه حقيقة. اليوم إنفيديا اقتصادها أكبر من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مجتمعة، وهذا حقيقة. اليوم ماذا يعني هذا للعقد الاجتماعي ما بين سكان هذه الدول والشركات التجارية التي تعمل فيها؟ هذا صراع احنا داخلين فيه بشكل كبير. يعني اليوم هل احنا سنعطي إطار لحوكمة الذكاء الاصطناعي أم لا؟ منشوف الشركات أو منشوف الدول الأوروبية ماخذة مواقف قوية في حوكمة الذكاء الاصطناعي، ولكن واضح أنه القارة الأوروبية اليوم ضعيفة نوعا ما في فرض أي نوع من الحوكمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة الجريت 7 أو الماجنيفيسنت 7. في الولايات المتحدة الأمريكية هناك لوبي كبير يعطي هذه الشركات حرية مطلقة ويبعدها عن الحوكمة. طبعا الحكومة والإدارة الأمريكية الحالية مدعومة بشكل كبير من إيلون ماسك وبيتر تيل وعدد كبير من المليارديريين الذين من مصلحتهم أن لا تكون هناك حوكمة في هذا المجال. طبعا هم يدعوا التنافس مع الصين، يدعوا أنه هذا سيكبح الابتكار والإنتاجية. نحن مقبلين على تركز الثروة في عدد قليل من الشركات وعدد قليل من الأفراد، وواضح أنه عم نتطلع على خلينا نسميها أمور جديدة لإعادة تعريف العقد الاجتماعي. منها دول الإسكندنافية بدأت تتكلم عن راتب شهري يدفع لكل إنسان مينيمم حتى يدير حاجاته. الرئيس ترامب اقترح قبل شهرين إنه الحكومة الأمريكية تملك أسهماً في الشركات السبعة الكبرى، والمردود على هاي الأسهم توزعه على الناس وتساعد في الأمور اللي لازم نشتغل فيها. الصين ماخذة منحنى آخر. إحنا الآن في عصر يعاد في تعريف العقد الاجتماعي، مثل ما كانت الثورة الصناعية اللي أدت إلى الثورة الفرنسية، مثل ما أدت إلى هاي اليوم.
1: نعم واضح جدا. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية القسم الأخير من برنامجنا. أود أن أشكر جزيل الشكر بشار الكيلاني، مؤسس شركة AI 360 للاقتصاد الرقمي، عادل مهني أستاذ في الاقتصاد الدولي في المدرسة العليا للأعمال في باريس، شكرا جزيلا لك. منصور الشدادي مدير شركة ماسك للذكاء الاقتصادي والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. وشكرا نهائي يبقى لكم أنتم مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.
3: الأسبوع الاقتصادي مونتي كارلو الدولية.

0: مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على موتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. صباح موتي كارلو الدولية،
0: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
1: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
0: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
1: روبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
0: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
1: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
0: وكذلك الأبراج.
1: صباح موتي كارلو الدولية
0: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
1: المجلة، ليال بشارة.
2: مستمعينا نرحب بكم في باريس، من باريس في برنامج المجلة، متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعين أيضا عبر إذاعة صوت الشمس. يحيي العالم اليوم ذكرى 25 على هجمات 11 من أيلول سبتمبر، هجمات غيرت وجه التاريخ وأدت إلى حروب في أفغانستان والعراق ثم ليبيا سوريا وإيران، وما زالت تداعياتها ماثلة أمام أعين العالم. دعمت أطروحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعادي للهجرة للعولمة داعما سياسة أنا أولا، والولايات المتحدة هي من تحكم وعلى الجميع أن يرضخ وإلا تفرض العقوبات. هذا نما سياسة اليمين المتطرف وأحزابه هنا في أوروبا، حيث أثار فوز اليمين المتطرف في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت في أقصى شرق ألمانيا زلزالا سياسيا في أوروبا المقبلة على انتخابات في دول عدة، بينها انتخابات رئاسية في فرنسا في 2027. هل بات صعود اليمين المتطرف في أوروبا لا مفر منه مع دونالد ترامب رئيسا أمريكيا؟ فأثار فوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف تساؤلات حول استراتيجية الأحزاب الجمهورية في محاربة اليمين المتطرف. فبعد 10 سنوات على حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم يكن يوما اليمين المتطرف على أبواب قصر الرئاسة الفرنسية كحال مارين لوبين زعيمة التجمع الوطني اليمينية المتطرفة اليوم. هل أخطأت الأحزاب اليمينية واليسارية أيضا عندما حاربت اليمين المتطرف في سياساته وفي أبرزها الهجرة والمهاجرون؟ الحديث نستضيف هنا في استوديوهاتنا في باريس صادق حجي كاتب وصحفي فرنسي، أهلا بكم. كارول سيبا محامي وخبير بالشأن الفرنسي، أهلا بكم أستاذ كارول. والمحامي فريد حسني نائب عمدة مدينة بانيو وعضو في حزب الخضر اليساري، أهلا بك أيضا أستاذ فريد. مستمعينا، هو عام انتخابي بامتياز في أوروبا محفوف بمخاطر جمة، استبدأ في الدول الأوروبية اعتبارا من أيلول سبتمبر الجاري مواعيد انتخابية قد تغير وجه أوروبا. إذا تجري انتخابات تشريعية في السويد في 13 من أيلول سبتمبر، في ليتوانيا في 21 أكتوبر، في ألمانيا انتخابات فرعية أيضا في شباط فبراير، في إستونيا في أذار مارس، وفي فنلندا في نيسان أبريل، وصولا إلى انتخابات كل المخاطر، انتخابات رئاسية في فرنسا في نيسان أبريل وأيار مايو القادمين، هل سيصمد الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد انتخابات 2027؟

0: أنتم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الـ FM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. كافي شو، غادة الخليل، مايا صباح.

0: أهلا بكم كافي شو، دائما برفقتكم ونحن على الموعد كل يوم بين 8:00 و11:00 بتوقيت العاصمة الفرنسية. مرحبا أيضا مايا، وطبعا المشوار دائما
1: صحيح دائما مستمر حتى بالويك أند، مستمر معكم كافي شو وين ما كنتوا عم تسمعونا. أهلا وسهلا فيكم، وطبعا اليوم وفي هذه الساعة رح يكون عنا وقفات متعددة، من الطبخ ومن الكوتشينج ومن الموقع الإلكتروني.
0: طبعا في هذه الساعة التي هي ستعقب ساعة أخرى، ولكن حتكون مختلفة عن هذه الفقرات، إذ لدينا قصص على الهواء. وطبعا نشكر المستمعين، في كثر عم يسألوا عن قصص منهم، هل ما زلنا نبث القصص على الهواء؟ نعم، صباح أو قبل ظهر كل سبت عند الساعة 10:10 بالتوقيت الفرنسي، ولا تزال مجلة العربي الكويتية تنشر القصص الواردة إليها شهريا.
1: وفي مساحة حرة معك غادة، رح يكون وقفة موسيقية مع المؤلف رمزي أبو رضوان، صاحب مشروع فلسطين أغنية الأرض، التي ستعرض هذا في باريس، والموسيقي والمغني منعم عدوان الذي سيعرف بالأغنية الغزاوية والتراث الفلسطيني.
0: نعم، إذن كل ذلك في كافي شو اللي مننطلق مع نانسي عجرم وآخر إصدارات أشهد يديني. الكليب طريف وصيفي وأجواء يعني فيها فرح وغنى
1: مثل ما عودتنا
0: وهي سعيدة الحقيقة بالتواصل والتفاعل الجمهور مع هذه الأغنية. نستمع إلى نانسي عجرم.